0: سمرة سمرة سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نبديه سمرة يا سمرة انتي ليا ايوه ايوه سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نبديه سمرة يا سمرة انتي ليا وانا
1: Grazie.